0: حمودي حمودي وير ار يو؟ يو ار باد بوي سوري ميبي فورجيت يور انت حمودي ريمبر مي اي ام تغري.
1: DJ Megan 23 Official. Get ready.